بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر.

فوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد وصحبه سيدنا رسولنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدنا حمدا نعيما حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكف مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الفضل كما ينبغي لعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهل والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أصغر غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وقيامنا وقراءتنا وتسبيحنا وتحميدنا وتكبيرنا وتشهدنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتعبدنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم إن نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون إلينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ارحم هبنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا في اولادنا اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا في اولادنا اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا في اولادنا اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا انك جلينا بقولنا لا اله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم بفضلك من ربك المسيبون وعزم بسم الله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin.